0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا
2: الراديو.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

0: إذاعة الحارة راديو الحارة دوت نت.
1: Good morning. And good afternoon. And wherever you are, you're Radio Al-Hara.